0: السلام عليكم.
1: بوش باش.
0: بريدين معكم. مرحبا بكم من جديد في Common Voices من راديو كوراكس. حلقتنا اليوم هي من راديو كونيكشن في برلين.
2: Welcome again our listener. Welcome to a new episode from Common Voices from Radio كوراكس. Our episode today is from Radio Connection from Berlin.
0: في الساعة الأولى من هذه الحلقة يتحدث عن الوحدة. الوحدة مشكلة عالمية تؤثر على الناس من جميع الأعمار. وفقا لمنظمة الصحة العالمية يعاني منها واحد من كل 6 أشخاص حول العالم، مما قد يؤثر أحيانا إلى عواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية. تتناول هذه الحلقة موضوع الوحدة تحديدا من منظور اللاجئين الذين يعانون بشكل خاص من صعوبة التواصل والحواجز اللغوية والتميز في ألمانيا. يشعر حوالي 5 اللاجئين بالوحدة كثيرة، ولحسن الحظ تتيح أماكن اللقاءات والمشاريع فرصة للتبادل وتعزز التكامل والتماسك الاجتماعي. خلال البرنامج يتحدث المتضررون وموظف في مشروع بين مارتسن سود في برلين عن تجاربهم. البرنامج متاح باللغتين الفارسية والألمانية.
2: In the first hour, it's spoken about loneliness. Loneliness is a global problem affecting people of all age. According to the WHO, World Health Organization, 1 in 6 people around the world suffering from the loneliness, which is sometimes have serious consequences for a physical and mental health. This episode examines the topic of loneliness, especially from the perspective of refugees who are particularly affected by lack of communication and language barriers and discriminations. In Germany, around 1/5 of refugees feeling very lonely. Fortunately, meeting place and projects create opportunity for strange integration and social life. During the program, those people who are affecting and the employee from Ben Marzen Süd, which is one program in Berlin, talking about them experience about loneliness. The program is in Farsi and German.
0: أما في الساعة الثانية قام راديو كونكشن بعمل لقاء مع حمزة وعباس قباني، شقيقين من حلب يعيشان في برلين منذ عام 2015، وقد أسسا فرقة دراويش من خلال العود والدف ومزيج من الألحان العربية والتركية والإيرانية وغيرها. يربطان بين الثقافات ويرويان قصص من سوريا وبرلين، ويخلقان مساحات للقاء موسيقاهما تتجاوز حواجز اللغة وتعكس قضايا سياسية واجتماعية وتدعو الجمهور للمشاركة والتفاعل. وهذه الساعة والحلقة هي باللغة العربية والألمانية.
2: In the second hour, Radio Connection conduct an interview with Hamza and Abbas Al-Qabbani. They are two brothers from Aleppo who have been living in Berlin since 2015 and founded the bands named Darawish Band. With oud and daf, they are mixing the Arabic and Turkish and Iranian and other melodies. They connect cultures, telling story from Syria and Berlin, and create encounters. Their music transcends languages barriers, reflect politic and social issues, and invites the audience to join in. This show is in German and Arabic.
3: تابستون سال 2025، چادر شب روی مارسان و روی خونه پهن شده که یک دختر افغان با 3 نفر در اونجا زندگی میکنه. اونها زندگی مشترکی دارن، ولی دختر همیشه تنهاست.
4: Es ist Sommer 2025. Ein Mädchen, das vor 2 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist, lebt in einer WG in Marzahn mit 3 MitbewohnerInnen. Sie wohnen zwar zusammen, doch das Mädchen ist immer allein.
3: این دختر 2 سال پیش از افغانستان به آلمان گریخته. خانواده و همصحبتی نداره. او با وجود همخونه‌هاش تنها غذا میخوره، تنها قدم میزنه و احساس تنهایی میکنه.
4: Das Mädchen ist kilometerweit von ihrer Familie entfernt und hat hier niemanden zum Reden. Trotz ihrer MitbewohnerInnen ist sie allein, geht allein spazieren und fühlt sich einsam.
3: گاهی وقتا حتی اگر آدم ها در جمعی شلوغ باشند احساس تنهایی می کنند. مثل همین دختر که میگه هم خونه هاش حتی از اون نمی پرسند حالش چطوره.
4: Manchmal ist man einsam, selbst mitten in einer Menge von Menschen. So wie das afghanische Mädchen. Ihre MitbewohnerInnen fragen sie nicht mal, wie es ihr geht.

0: Come on, voices!
1: Unsere heutige Sendung drehte sich rund um die Musikgruppe Darawish. Wir haben mit den Brüdern Hamza und Abbas Kabani gesprochen. Über ihre Anfänge in Berlin, ihre Instrumente, die kulturelle Vielfalt in ihrer Musik sowie über Integration, Politik und Alltag. Und wenn ihr mehr über die Band erfahren möchtet, findet ihr ihre Termine und Musik auf Instagram unter dara.wish, wie das englische Wort wish, wie Wunsch.
2: أنتم تستمعون إلى Radio Connection وحلقتنا اليوم كانت عن فرقة دراويش الموسيقية واستمعنا فيها إلى الأخوين حمزة وعباس قباني وتحدثنا عن بدايتهما في برلين وعن الآلات الموسيقية التي يستخدمانها وعن التنوع الثقافي في موسيقاهما بالإضافة إلى مواضيع الاندماج والسياسة والحياة اليومية. للمزيد من المعلومات عن الفرقة ومواعيد حفلاتها يمكنكم متابعتهم على انستغرام في الحساب dara.wish تكتب كما تكتب في الإنجليزية wish.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Für mehr Informationen besucht gerne unsere Webseite auf www.radioconnection-berlin.de. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Dann gibt es wieder eine neue Folge von Marzahn am Mikro. Bis dahin eine schöne Zeit und tschüss.
2: وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من راديو كونكشن. للمزيد تابعوا موقعنا على الإنترنت www.radioconnection-berlin.de. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج مرتسان على الميكروفون. من هنا إلى ذلك الوقت نتمنى لكم أوقاتا سعيدة وإلى اللقاء.
3: Radio Connection.

0: ولهون أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من راديو كوراكس. من وجه تحيتنا لراديو كونيكشن لهالحلقات الحلوة، يا رب تكون تنال أعجابكم. نتشكركم كتير وشكرا لاستماعكم لنا، ومنشوفكم بحلقة جديدة مع موضوع جديد.
1: And now we are coming to the end of our episode from Radio Corax. We are thanking Radio Connection that they did this nice episode with the music and psychological issues. And we hope that you spend a good time with us. And we will meet for the next episode from Radio Corax from Common Voices.